مزجات فأوفي لنا الكيف كي لا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.